قبرك سلميزان سمع اسمد ليك سلين لقبرك مقار لمتو ليك سلاوز اقرانا كي ديرو السان وين يتوسانا كي قدار ليك عشقا ذنك ساوي

فهم الفن أساكي قليليس لمية أدك صديوه وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسن